وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

0: الغيب.
1: هذا حلال وهذا حرام.
0: هذا حلال وهذا حرام.
1: لتفتروا على الله الكذب.

يمنون عليك يمنون عليك يمنون عليك يمنون عليك أن أسلموا أن أسلموا أن أسلموا أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا

عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد

0: لله به
1: وما أهل لغير الله به
0: وما أهل لغير الله به
1: وما أهل لغير الله به
0: وما أهل لغير الله به
1: إنما حرم عليكم الميتة والدم

0: الله به.
1: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
0: فمن اضطر
1: فمن اضطر
0: فمن اضطر
1: فمن اضطر
0: فمن اضطر غير باغ
1: فمن اضطر غير باغٍ.

0: والدم
1: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
0: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم